0: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
2: معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معانا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك.
3: السلام لكم مستمعاتنا ومستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقول لك. البرنامج ديالنا كيركز على القيمة الحقيقية ديالك، على القيمة الحقيقية ديال المرأة وأيضا القيمة الحقيقية ديال الراجل. في كل حلقة غادي نتكلموا على حاجة من بين الحوايج اللي كتبين كيفاش ربي اللي خلقنا كيشوفنا وعلاش من أساس كيتعامل معنا. أكيد شوفة ديالو لينا مختلفة على الطريقة اللي مولفين الناس كيشوفونا بها. يمكن ماشي كل الناس، لكن الأغلبية ديالنا صعيب علينا نفهمو القيمة سواء ديالنا أو ديال الآخرين. على هادشي ديما غنقراو مجموعين آية أو قصة من كتاب الله اللي هو الكتاب المقدس باش نتعلمو أكثر كيفاش الله شايفنا وكيفاش حتى احنا خاصنا نشوفو الناس الآخرين. الموضوع ديال حلقتنا اليوم أجي نقول لك انتي زوينة، وهي بالأخص للسيدات والبنات اللي كيسمعوا البرنامج أجي نقول لك، لكن حتى المستمعين ديالنا كيتطبق عليهم نفس المبدأ. وفي نفس الوقت غادي تعاونهم هذه الحلقة يشوفوا القيمة الحقيقية ديال المرأة. انتي زوينة وهذه الحقيقة والله كيشوفك هكا. وفي الحلقة ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش ربي كيبغيك كيما انتي، كيشوفك زوينة كيما انتي وكيما خلقك. الله ما عندوش زوينة وخايبة، وما كيفرقش بين سمراء وبيضة، طويلة وقصيرة، غليظة رقيقة، هادشي ما كيهموش، حيت الله هو اللي خلقنا، هو اللي خلقني، هو اللي خلقك على الشكل ديالنا، وهو كيشوفك زوينة كيما انتي. حيت ما يمكنش الله يخلق شي حاجة خايبة. الله كيشوفك زوينة وكيشوفك تانتا زوين، وكتفرحي وكتفرح القلب ديالو، حيت انت وانتي مخلوقين على صورة الله. ماشي الصورة في الشكل ديال الذات ديالنا، ولكن فينا حوايج في طبيعتنا منه هو، وهاد الحوايج هما المهمين في نظر الله. ما كيناش شي وحدة زينها كامل، لكن ملي كنتعاملوا بطريقة مزيانة ويكونوا عندنا أخلاق زوينة وتصرفات كما الله باغينا نكونوا، هاد الشي كيفرح القلب ديالو، وهذا هو المهم عنده. اختياراتنا، قراراتنا، كيفاش بغينا نعيشو حياتنا، أما الشكل اللي خلقنا عليه زوين بزاف. حيت هكا كيقول في سفر التكوين من الكتاب المقدس في الإصحاح الأول، من اللي خلق الإنسان شاف الله ديك الشي اللي دارو وكان زوين بزاف. انتي زوينة بزاف كيما انتي، واللي خاصك تركزي عليه هو الأخلاق ديالك والتصرفات ديالك، حيت هما أساس. في أمثال الإصحاح 31 والآية 30 كيقول الزين مغشوش والجمال باطل، أما المرأة اللي متقي الله هي اللي كتقال فيها هضرة زوينة. وكما كيقولوا الناس راه الزين زين الفعل، أما في الذات ديالنا كلنا زوينين، ومهم تقتنعي باللي انتي زوينة وتكوني عارفة راكي زوينة وربي كيبغيك وكيشوفك زوينة وانتي بنتو. مستمعاتنا كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة ديال اليوم. أجي نقول لك انتي زوينة، ومن اليوم ما تقبليش شي كذبة على راسك وتيقي العكس ديال هاد الكلام، حيت انتي بصح زوينة. نتلاقاو في حلقة جديدة وأجي نقول لك هضرة جديدة.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح: لذلك أيضا رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني سجودا لاسم يسوع كل ركبة، سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعتنا في حلقة جديدة من برنامج أنا حيرة على راديو معجزة. موضوعنا في هذه الحلقة هو الجنس. ممكن هذا الموضوع ما كيهضروش عليه كل الناس، ممكن حشومة عن شي ناس، لكن اليوم غنهضروا عليه مع شيماء. مرحبا بك معنا شيماء.
2: شكرا ليلى.
1: شيماء، بغيت نسولك، واش الجنس شي حاجة طبيعية فينا أو لا هي شي حاجة غلطة؟
2: واش الجنس شي حاجة طبيعية؟ أكيد هي شي حاجة طبيعية واللي خلقها فينا الله، يعني غريزة، يعني شي حاجة فطرية فينا، فماشي شي حاجة غلطة. فوقاش كتكون غلطة؟ ملي كنديروها احنا بشكل خاطئ، وملي كنديروها ماشي في وقتها، يعني خارج إطار الزواج.
1: وقتاش كيولي الجنس خطأ شي حاجة غلطة؟
2: كيف ما قلت لك، فوقاش كيولي غلط؟ ملي كيكون خارج مؤسسة ديال الزواج، فبالتالي كيكون خطأ وخطية قدام الله، وحتى كتولي يعني شي حاجة طبيعية، يعني ماشي شي حاجة طبيعية لا بالنسبة لنا لا بالنسبة للناس، وكيأثر هاد الشيء سلبيا في حياتنا من بعد.
1: يعني الجنس شي حاجة غلطة إلا هي قبل الزواج، إلا هي خارج إطار الزواج. واش الزواج يقدر يتخرب بسبب الجنس؟ يعني شرحي لينا أكثر على هذا الموضوع.
2: أكيد الزواج يقدر يتخرب بسبب الجنس، حيت أنا شخصيا كنشوف باللي الجنس هو جزء كبير من الزواج، من العلاقة الحميمية اللي كتكون بين الزوجين. فإذا ما كانش بالنسبة لي الزوجين كيتبيو الرغبات ديال بعضياتهم، فأكيد الزواج ما غاديش يكمل، يعني غادي يكون نقص في الجانب ديال العلاقه الحميميه بين الزوجين، وبالتالي يقدر يؤدي هادشي لمشاكل بيناتهم.
1: حتى انه مهم التواصل، يعني الهضره على الجنس، الحاجات اللي كيديرونجو كل واحد.
2: اكيد
1: اذا شي واحد ما مرتاحش او حاس الرغبه ديالو،
2: يعني مزيان يكون كيف ما قلتي يكون تواصل بين الزوجين، يعني نعرفوا الطرف الاخر شنو كيبغي، نحترموا الرغبه ديالو، يعني ونحاولوا نلبيو الرغبه ديالو كيف ما احنا عندنا الرغبه ديالنا وكنبغيو انه يلبيها لينا، فحتى هو عنده رغبات وخاصنا نحترموا ديك الرغبات،
1: وحتى انه نحسوا ببعضياتنا.
2: اكيد.
1: شنو التحديات الجنسيه اللي تقدر تكون عند المراه المطلقه او للارمله؟
2: بالنسبه ليا المراه المطلقه ولا الارمله، يعني المراه اللي كتفقد الزوج ديالها بسبب الموت او بسبب يعني الطلاق، فهنا المراه كتوضع امام تحديات كثيره، خصوصا اذا كانت عندها علاقه زوينه مع الزوج ديالها، يعني كانت علاقة زوينة حميمية جمعهم،
1: فجأة
2: كتفقد ديك العلاقة، أكيد غتوقع في تحديات، أكيد غادي يعني غادي تخيل حوايج، تقدر توقع في خطيئة، يعني تقلب كيفاش تعمر داك الفراغ اللي يعني تعمر داك الفراغ اللي خلاه داك الزوج ديالها اللي مات أو اللي طلقت منه. في هذه الحالة هذه بالنسبة لي خاصها تقرب المرأة أكثر من الله، وتحاول تعمر قلبها أكثر بالله، من يعني تعمره أكثر،
1: تعمر قلبها
2: بالله أكثر من أي وقت فات،
1: باش هكا تقدر يعني داك الفراغ
2: تحمي راسها، وزائد تعمر داك الفراغ اللي خلاه داك الزوج،
1: حتى انها تقدر تدخل في علاقه خاطئه. يا كشيماء،
2: ممكن اكيد تقدر تخطا، يعني
1: تقدر تزرب انها تقرر
2: وتختار يعني شخص ماشي مناسب ليها، وزائد يعني غتختار شخص غير باش تلبي هي ديك الرغبات الجنسيه ديالها، فبالتالي اكيد غيكون يعني خطا، حيت حنايا في علاقاتنا يعني ما كيكونش غير الجنس اللي جامعنا، لكن يعني
1: حاجات
2: اخرى زوينه كتكون جامعنا، والجنس غير جزء من ديك الحاجات.
1: وقتاش مزيان نبداو مع الاطفال التربيه الجنسيه؟
2: انا شخصيا كنشوف باللي مزيان نبداو مع الاطفال ديالنا التربيه الجنسيه في سن مبكره، ملي هو بيبي، وفي المراحل اللي كتجي من بعد مزيان اننا يعني نحاولوا نجلسوا مع الطفل، نحاولوا يعني حتى في القضيه ديال في المساله ديال الدوش، يعني يدخل مع الاب ديالو ولا الام ديالو، يتعرف الاختلاف اللي كاين يعني في ما بين الجنسين، زائد نجلسوا مع الطفل اكثر، ونحاولوا نعلموه في سن مبكره انه ما خصوش يخلي شي حد يقيسو، يعني ما عندش الحق لاي واحد انه يعني يقيس الجسد ديالو او يحاول يتقرب منه. نحاولوا نوصلوا ليه الثقافه الجنسيه غير يعني خطوه خطوه، زائد بشكل بسيط، حيت يعني اي حاجه كنزرعوها من بعد غادي تعطي نتيجه، فاكيد غنبداو معاه غير شويه بشويه، هو كيتعلم، هو كيزيد يكبر وكيزيد يعرف باللي راه يعني اللي راه كاين اختلاف، باللي راه يعني ما عندش الحق لاي واحد اخر ولو غير اخته او الاخ ديالو انه يشوفه او يشوف الجسد ديالو، يعني يكون يتعلم يحترم يعني الجنسين، يعني ويشوف ولا ينظر على داك ينظر لذاك الاختلاف بنظره ديال الاحترام. ويعني احنا ما كنحاولوش نقولوا باللي يعني الثقافه الجنسيه كتكسر داك الاحترام اللي كيكون ما بين الاب والابناء ديالو، لا بالعكس، الا عرفنا كيفاش نوصلوها بطريقه سليمه، بطريقه اللي علميه، بطريقه ديال يعني بطريقه بسيطه اللي غيفهمها لنا الطفل، فاكيد ما غيكونش يعني قله احترام ولا غادي يكون عيب. فهكا انا كنشوفها.
1: شيماء، نصيحتك لكل مرة بخصوص الموضوع ديال الجنس، بالأخص حنا كنهضروا على المرأة اللي مطلقة أو اللي أرملة.
2: فكيف ما قلنا قبل، ضروري المرأة ملي كتطلق ولا كتفقد الزوج ديالها، ضروري ما كتواجه تحديات صعيبة في حياتها بسبب الجنس. فبالنسبة لي النصيحة اللي غنعطيها انها تعمر قلبها اكثر بالله، حيث ماشي الجنس هو اللي غيعمر داك الفراغ اللي تركوا داك الزوج، والله هو الوحيد اللي غيقدر يملأ داك الفراغ. يعني مهما حاولت تدخل في علاقات عابرة، مهما حاولت انها تقلب على باش تملأ داك الفراغ، وغالبا ما كتحاول تقلب على شي حد تدخل معاه في علاقة باش تلبي داك الرغبات الجنسية ديالها، وما تحسش باللي راها بوحدها، وبالتالي كتزيد غير يعني تحبط اكثر، وكتزيد غير تبعد على الله. فبالنسبه لي داك الفراغ يعمر غير بالحب ديال الله، وغادي تزيد تقرب ليه اكثر، يعني تصلي ليه اكثر، وهو غادي يعينها، هو غادي يعني هو اللي كيبغيها. فحتى في اختيار مثلا الشريك اللي غادي يجي من بعد ولا هذا، غادي تكون هي مشبعه بالحب ديال الله، فما غاديش تنظر لذاك الشريك ديالها على اساس غير يعني كائن اللي كيلبي الرغبات الجنسيه ديالها فقط، لكن غتشوفه كانسان، غتشوفه كشخص، غتحبه كذات، وماشي يعني فقط ما غتنظرش ليه بنظره خايبه.
1: شكرا لك شيماء على الاجوبه ديالك. مستمعتنا، الحلقه ديال اليوم سالات، نتلاقاو في حلقه جايه موضوع جديد من برنامجكم انا حيره.

0: هكا تفكروا في الارتباط وما عارفين شنو ديروا. اليوم في حلقه جديده من برنامج انا وهو غنهضروا على الموضوع ديال الارتباط. هاد المره خطوات الارتباط. معنا ساميه في هاد الحلقه. كنرحب بكم مستمعاتنا على راديو معجزه. وانتي ساميه مرحبا بك.
1: شكرا
0: ساميه. بغي نسولك شنو هو المعنى ديال الارتباط؟
1: الارتباط هذه واحد الكلمه اللي كبيره بزاف واللي المفهوم ديالها ما واضحش عند بزاف ديال الناس، وبزاف ديال الناس كيتسائلوا شنو الارتباط وشنو المعنى ديالو. الارتباط هذه كلمه كتبين ان كاين اتحاد بين جوج ديال الناس ولا جوج ديال الاطراف، وهاد الاطراف بيناتهم واحد العلاقه اللي عندها هدف وطبيعه معينه. وكاين بزاف ديال الانواع في الارتباط. كاين ارتباط اللي كنا كنعرفوه بين الزوج والزوجه، كاين ارتباط اللي كيكون بين الام والاطفال ديالها، ارتباط الاصدقاء، الارتباط ديال الانسان مع الله، ولا ممكن ارتباط في العمل اللي هو الخدمه.
0: واش سامي نقدروا نقولوا الارتباط هو الزواج؟
1: الارتباط هو غير جزء من الزواج وماشي هو الزواج. الارتباط اللي بغينا نشرحه هو كلمة اللي كتوصف العلاقة اللي كتكون بين الراجل ومراته، وأنهم دخلوا في واحد العلاقة اللي هما متاحدين فيها. والارتباط اللي كيكون بين الزوج والزوجة هو علاقة الهدف ديالها أن جوج الأشخاص يعيشوا لله ويكونوا أسرة، وفي نفس الوقت يتمروا في الأرض ويكونوا بركة لها من خلال الأطفال اللي كيولدوا.
0: شنو اللي كيميز الارتباط المسيحي؟
1: أكيد الارتباط المسيحي مميز بزاف وعلاقة زوينة وعندها واحد العمق كبير. من اللي كنقولوا جوج ارتبطوا، هاد الشيء كيعني أنهم ما بقاوش جوج الأشخاص، ونقدروا نقولوا أنهم رجعوا واحد، حيت الراجل ما بقاش بوحده والمرأة بوحدها، ولكن هما في المسيح رجعوا واحد. وفي الإنجيل كنلقى واحد الآية مهمة بزاف، كاينة في متى 19 والآية 6 كتقول وهكا ما غيبقاوش جوج ولكن غيوليوا ذات وحدة، واللي جمعوا الله ما يقدرش يفرقوا بنادم. هاد الآية كتلخص لنا العلاقة ولا الارتباط المسيحي، حيث من اللي الراجل ولا المرأة كيختار ولا كيقرر يرتبط، هو ما كيبقاش عايش غير لراسه، ولكن كيرجع متساحد وملتصق بالشريك دياله. وهاد الشيء ما كاين شي حاجة اللي كتبطلو ولا يعني تفرقوا، كما كتقول الآية اللي قريناها عاد دابا، أن اللي جمعوا الله ما يقدرش يفرقوا بنادم. وعلى هذا الشيء ما كنلقاوش طلاق كاين في المسيحيه. سمحي لي نكمل. وحاجه اخرى، الارتباط المسيحي اللي كنسول على المعنى ديالو وعلى شنو اللي مميز فيه، كاين تكريس في الزواج ولا في الارتباط المسيحي، بمعنى كل واحد من الطرفين بجوج كيكرس راسو للاخر. المراه كتكرس راسها للراجل، والراجل كيكرس راسو للمراه. وهنا كنفهموا ان الارتباط في المسيحيه علاقه خاصه بزاف ومميزه، حيث الا الشخص كرس راسه لشي حاجه هو ما يقدرش عاوتاني يكرس راسه لشي واحد اخر، بمعنى الراجل ما يقدرش يتزوج اكثر من المراه، وحتى المراه في نفس الوقت ما تقدرش تزوج اكثر من راجل.
0: وقتاش ساميه نقدروا نقولوا ان الارتباط اللي كنهضروا عليه كيولي خطيه؟
1: أكيد في بعض المرات الارتباط إلا ما كانش بهذه الأسس اللي هضرنا عليها وهذه القيم والمبادئ اللي ذكرناها في الحلقة اليوم كيولي خطية. وهنا غنهضر على حالة بالضبط اللي الارتباط كيكون فيها خطية. مثلا ملي الطرف اللي غنكون غنرتبط به وأنا مؤمنة طرف ماشي مؤمن، مثلا البنت غتاخد واحد ماشي مؤمن، ولا الولد غياخد وحدة ماشي مؤمنة. هاد الشيء شي حاجة اللي الكتاب هضر عليها، والكتاب واضح في هذا الموضوع، والكتاب كيقول أنه ما كاينش الشركة بين النور والظلام. فهذه حاجة. وممكن الارتباط يكون خطية ملي مثلا أنا مرتبطة وغندخل في علاقة واحدة أخرى ولا نرتبط بواحد آخر. ونفس الحاجة بالنسبة للراجل، إلا هو مرتبط بمرأة وبغى في نفس الوقت يدخل في ارتباط آخر مع مرأة واحدة أخرى، فهاد جوج الحالات هما اللي نقدر نقول عليهم خطية.
0: قبل ما يتخذ القرار ديال الارتباط، سامحنا عارفين أن الارتباط قرار مهم، هو طريق للزواج، والزواج هو ثاني أهم قرار في حياة الواحد من مور أنه يختار يتبع المسيح أكيد. فإلى واحد بغى يرتبط شنو خاصو يدير؟
1: أكيد كاين خطوات اللي خاص كل واحد، يعني ماشي خاص، ولكن غيكون مزيان إلى كل بنت ولا كل ولد قبل ما يرتبطوا يكونوا كيدوزوا من هذه الخطوات. أول حاجة خاص الطرف يتأكد أن الشخص الآخر هو كيشاركوا نفس الإيمان دياله، وهذه شي حاجة مهمة كما قلت في السؤال اللي من قبل، أن ما كاين الشركة بين الظلام والنور. فمزيان البنت تأكد أن الولد اللي غترتبط به هو مؤمن، وحتى الولد يتأكد من هذا الشيء، حيث كما قلنا الارتباط بطرف آخر ماشي مؤمن هذه خطية. فيعني ما يكون مزيان إلا أنا تأكدت من هذا الشيء. والحاجة الثانية اللي مهمة قبل الارتباط هي أن الولد والبنت بجوج بهم يستشروا مع ناس اللي كبر منهم واللي كيتيقوا فيهم، ممكن مثلا الوالدين ولا أباء روحيين ديالهم ولا أي شخص آخر اللي غيكونوا مرتاحين معاه وعارفين أنهم إلى شاركوه بشنو باغيين يديروا بشنو الحاجة اللي كيفكروا فيها غينصحهم وغيكون قادر يشوف الحوايج. وحيت أكيد كما كنعرفوا إلى البنت والولد عندهم مشاعر، ففي هذا الوقت غيكون صعيب عليهم ياخذوا القرار الصحيح، حيت ما كيكونوش شايفين بعضياتهم على حقيقتهم ولكن عايشين في الحب والغرام. فغيكون مزيان الى شخص اخر من برا تدخل ويعاونهم في هذا الشيء.
0: شنو هي المشوره وعلاش هي ضروريه؟
1: المشوره هي اللي هضرت عليها شويه دابا واللي هي نهضروا مع ناس وحدين اخرين. هي ملي كنقولوا المشوره نمشي نطلب النصيحه والارشاد من ناس وحدين اخرين، فيها مثلا غيوجهوني غيتدخلوا باش يحلوا خلافات والتحديات اللي يكونوا عندي. وانا كنصح كل كوبل يكون كيدير المشوره، حيت هذه شي حاجه مزيانه للعلاقه ديال الجوج، مثلا الرجل والمراه. ويعني ماشي ضروري ولا الكوبل ملزم ينفذ داكشي اللي كيقولوا ليه الناس اللي كيديروا معاه المشوره، حيت الناس اللي كنديروا معاهم المشوره هما ما عندهمش السلطه علينا، ولكن نقدروا مثلا نسمعوا للرأي ديالهم ولكن القرار الاخر كيرجع لينا.
0: كلا مثلا وقعوا مشاكل بين الكوبل، واش كنحملوا المسؤوليه للناس او للقضاء او للناس اللي كنثقوا فيهم اللي درنا معاهم المشوره؟
1: بطبيعه الحال لا، ما كنحملوش المسؤوليه لاي واحد هضرنا معاه ولا خدينا نصيحه من عنده، حيت كما قلت من قبل الناس اللي كنديروا معاهم المشوره هما ما عندهمش السلطه علينا، فهما كيقولوا لنا غير الرأي ديالهم ولا الحاجة اللي هما شايفينها وكينصحونا بها، ولكن القرار في الاخر هو كيرجع لينا. فإلا في أي وقت أنا خديت قرار ولا اختاريت ندير شي حاجة، هذا كان الاختيار ديالي ماشي الناس اللي جبروني أنا ندير شي حاجة، فأكيد ما نقدر نلوم حتى واحد ولا نقول أن شي واحد هو اللي غيتحمل المسؤولية في القرار اللي خديت أنا.
0: شكرا لك سامية. مستمعاتنا نتمنى تكونوا عرفتوا كيفاش ترتبطوا وشنو ديروا إلا نتوما كتفكروا في الارتباط. نتلقاو في حلقة جديدة من برنامج أنا هو، وديما على راديو معجزة.

الواقع أنه أنا مع المسيح تصلبت أيضا يا رب، لأن الصليب عنا أحنا المخلصين مش مجرد علامة ولا حاجة نتبهاو بيها قدام الناس. الصليب حقيقة، وهو قوة الله اللي حبنا من كل قلبه ومات من أجلنا وقام. وحياتنا اليوم اللي نحب نعيشوها ليه بالإيمان.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مخ على الإنترنت إذا كانت www أخبار مفرحة .com. akhbarmufriha.com.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الاخوت بهذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. دابا بغيت نرجع شويه للور. ملي كنت كنعيش في دارنا مع والديا، من بعد ما امنت بالسيد المسيح، كما العاده جاب كفران من الجامع، وهذه المره كان كفران بزاف، وبدا كيعاود لينا بالامام. قال لهم في الجامع بين قاضي القضاة، قال ديال مدينه صفرو، ولدو كفر ولا مسيحي، وما خلا ما دار معاه وما بغاش يرجع للطريق. ودابا قاضي القضاة مفقوس ومحشم قدام الناس، وبا مسكين بقى حتى هو كيتفقس وكيقول هذه مصيبه وتحشيمه كبيره. هذا القاضي مهم بزاف وعنده الفلوس ولاباس عليه، ولكن ولده طيح له بقيمته، والناس في الجامع بقاو معجبين. وكان هذا الخبر واحد الصدمه كبيره لكل هذوك الناس اللي في الجامع. وفي ديك الساعه كنت كنفكر وكنقول في نفسي شنو غادي يوقع لي الا عرفوا انا وليت مسيحيه. ولكن الرب حفظني حتى لهذا الوقت باش تعرفوا الشهاده ديالي، لان هذه هي الاراده ديالو في حياتي. وكنشكر الرب يسوع اللي حماني وحما حتى ولد قاضي القضاة، راه حماه الرب يسوع المسيح. ومن اللي وقع له داك الشيء قالوا عليه كافر وجرى عليه باه من الدار. كانت الاراده ديال الله، وتما راه تمجد اسم الرب. وهذه الشهاده اللي كنكتب لكم راه فيها كيتمجد اسم الرب، وكل واحد فينا عنده في حياته خطه من الرب، والخطات مختلفين، واللي مهم يتمجد اسم الرب في حياتنا، في حياه كل واحد فينا. وهذا الشيء كنعرفوه وكنقراوه في الانجيل، ولكن خص يكون حلمنا هو مجد الله. كما كان حلم المسيح هو يخلصنا، غير حلم المسيح تحقق بموته على الصليب وتخلص كل اللي امن به. وحنا تحقق الحلم ديالنا ولا مازال؟ كما شي وحدين كيحلموا باش يكون عندهم الطوموبيل والفيلا وزيد وزيد، كيديروا كل مجهودهم وكيقراو وكيتحقق الحلم ديالهم، هذا غير مثال. هكذاك حنا خصنا نديروا كل مجهودنا باش نكبروا في المسيح ونمشيو في الاراده ديالو ونثبتوا فيه في الايمان، باش يتحقق حلمنا في تمجيد المسيح. له المجد وكل الكرامه، امين. وما عمرني كنت كنتصور غادي يجي واحد النهار وغادي نتعرف على ولد قاضي القضاة. وجا هذا النهار، وفي واحد النهار قالت لي كوني بغيتك باش تعرفي واحد الراجل كبير وقديم في الايمان، وهو مغربي، ولكن شي بعض المسيحيين كيردوا بالهم منه حيت هو معروف وكيخافوا يتخلطوا معاه او يشوفوهم معاه. وداز شي ايام قصيره وجا عندنا وتعرفت عليه، وبالصح هو رجل ديال الله، هو كبير في السن وكبير في الايمان وقاري الانجيل مزيان. وتكلمنا مع بعضنا وبغى يعرف فين كيسكنوا والديا، وعطيته العنوان، وتصابوا خواتاته كيسكنوا في نفس المدينه فين ساكنين والديا. زعما هو كان بركه في حياتي من عند الرب. وهذا السيد هو السي المهدي قصاره اللي كانوا كيتكلموا عليه في الجامع. عاود لي طرف من الشهاده ديالو، وهي شهاده قويه غادي نعاودها لكم من بعد. وفعلا مني مشى للمغرب قلب على الدار ديال والديا حتى لقاهم وتعرف عليهم، وكان مره كيمشي يزورهم. واخا هو رجل كبير ما كانش كيعجز، وكان كيبشر بخلاص يسوع المسيح فين ما مشى، وما كيخاف حتى من شي واحد، وما كيقدر يسكتو حتى شي واحد، حيت كان عارف بالتاكيد شكون هو الهه، وهو الهي حتى انا. وطريقته في التبشير كانت عاديه ومفهومه،
وحتى الصلاة ديالو كانت متواضعة، وكنت ما كنشبعش من الكلام ديالو، حيث هو كان ساكن في طنجة وعنده دار وهنا دار ثانية، وكان خصو يجي كل شهرين أو 3 شهور هو ومراته الروسيطة. حتى هي كانت مؤمنة وكتخدم للرب بزاف، وكانت مستعدة لكل شيء مجانا، يعني فابور المجد يسوع المسيح. في وقت ما جاء وكان السي المهدي كيتجمع معنا يوم الحد، والروسيطة كتمشي للكنيسة حيث كيتكلموا نفس اللغة، والسي المهدي ما كانش كيعرف داك اللغة، وكانوا كيتفاهموا مع بعضهم غير بالفرنسية، وكان ديما هو اللي كيعلمنا من الكتاب المقدس. تعلمنا منه بزاف بالحاجات في الإيمان وفي المحبة وفي السلوك اللي مزيانة في الحياة المسيحية. ورجلي كان كيقول لي هاد السي المهدي كان اعتبره الأب ديالنا الروحي. ومن بعد بدا يمشي يزور الوالدين ديال رجلي اللي كانوا ساكنين هنا في هاد البلاد، وكان كيبشرهم حتى هما، وكان ديما كيقول في التبشير ديالو احنا مراد ومحتاجين للطبيب، واللي بغى الدواء وبغى يبرى يجي عند المسيح. والمسيح كيقول انا جيت للمراد ما جيتش للصحاح. والسي المهدي كان عيط له هكا بكل احترام حيت هو كبير في السن ديالو. من اللي عرفته في عام 1987 كان عنده شي 80 عام في عمره، وقال لنا باللي هو عاش 3 ديال الملوك. اللي كنت بغيت نقول وهو السي المهدي كان كيعاود لنا بزاف د القصص من الكتاب المقدس، ولكن كان كيتكلم لنا على واحد الملك سميتو نبوخذ نصر في العهد القديم، وعاود لنا هاد القصة بزاف ديال المرات، وفي كل مرة كنت كنستافد بشي حاجة جديدة، وكنت كنشوف هاد القصة باتجاه مختلف، واخا نفس القصة بحال اللي كندور على واحد شجرة كبيرة ومن كل جهة كنشوف بشكل مختلف واخا نفس الشجرة. وشي مرات الرب كيبغي نسمعو شي حاجة من كلامه بزاف ديال المرات، يقدر يكون أكثر من 3 ديال المرات، على حقاش الرب بغانا نتعلمو شي حاجة مهمة اللي تقدر تنفعنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعو على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح: لذلك أيضا رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني سجودا لاسم يسوع كل ركبة، سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب.

مرحبا، انا اسمي لينا. حابة اقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش انا اللي قابلته، هو اللي اجاني، هو اللي اختارني. انا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام واجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول اخلص ايامها من حياتي، فهو اجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، ف كان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت وأخذت الكتاب ودورت. ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات، عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو إنه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش هتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط. إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه. شيء داني قبول بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل، وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع. كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرف قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، انت لقيتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها. أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا ما تعرفي يسوع.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك.
2: السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقول لك. البرنامج ديالنا كيركز على القيمة الحقيقية ديالك، على القيمة الحقيقية ديال المرأة وأيضا القيمة الحقيقية ديال الراجل. في كل حلقة غادي نتكلموا على حاجة من بين الحوايج اللي كتبين كيفاش ربي اللي خلقنا كيشوفنا، وعلاش من أساس كيتعامل معنا. أكيد شوفة ديالو لينا مختلفة على الطريقة اللي مولفين الناس كيشوفونا بها. يمكن ماشي كل الناس، لكن الأغلبية ديالنا صعيب علينا نفهموا القيمة سواء ديالنا أو ديال الآخرين. على هادشي ديما غنقراو مجموعين آية أو قصة من كتاب الله اللي هو الكتاب المقدس، باش نتعلموا اكثر كيفاش الله شايفنا وكيفاش حتى احنا خاصنا نشوفوا الناس الاخرين. الموضوع ديال حلقتنا اليوم اجي نقول لك انتي زوينه، وهي بالاخص للسيدات والبنات اللي كيسمعوا البرنامج اجي نقول لك، لكن حتى المستمعين ديالنا كيتطبق عليهم نفس المبدا. وفي نفس الوقت غادي تعاونهم هذه الحلقه يشوفوا القيمة الحقيقية ديال المرأة. انتي زوينة وهذه الحقيقة، والله كيشوفك هكا. وفي الحلقة ديال اليوم غادي نعرفوا كيفاش ربي كيبغيك كيما انتي، وكيشوفك زوينة كيما انتي وكيما خلقك. الله ما عندوش زوينة وخايبة، وما كيفرقش بين سمراء وبيضة، طويلة وقصيرة، غليظة رقيقة، هادشي ما كيهموش، حيت الله هو اللي خلقنا، هو اللي خلقني، هو اللي خلقك على الشكل ديالنا، وهو كيشوفك زوينة كيما انتي، حيت ما يمكنش الله يخلق شي حاجة خايبة. الله كيشوفك زوينة وكيشوفك حتى انت زوين، وكتفرحي وكتفرح القلب ديالو، حيت انت وانتي مخلوقين على صورة الله. ماشي الصورة في الشكل ديال الذات ديالنا، ولكن فينا حوايج في طبيعتنا منه هو، وهاد الحوايج هما المهمين في نظر الله. ما كيناش شي وحدة زينها كامل، لكن ملي كنتعاملوا بطريقة مزيانة ويكونوا عندنا أخلاق زوينة وتصرفات كما الله باغينا نكونوا، هاد الشي كيفرح القلب دياله، وهذا هو المهم عنده. اختياراتنا، قراراتنا، كيفاش بغينا نعيشوا حياتنا. أما الشكل اللي خلقنا عليه زوين بزاف، حيت هكا كيقول في سفر التكوين من الكتاب المقدس في الإصحاح الأول، من اللي خلق الإنسان شاف الله ديك الشي اللي دارو وكان زوين بزاف. انتي زوينة بزاف كما انتي، واللي خاصك تركزي عليه هو الأخلاق ديالك والتصرفات ديالك، حيت هما أساس. في أمثال الإصحاح 31 والآية 30 كيقول الزين مغشوش والجمال باطل، أما المرأة اللي متقية الله هي اللي كتقال فيها هضرة زوينة. وكما كيقولوا الناس راه الزين زين الفعل، أما في الذات ديالنا كلنا زوينين، ومهم تقتنعي باللي انتي زوينة وتكوني عارفة راكي زوينة، وربي كيبغيك وكيشوفك زوينة وانتي بنته. مستمعاتنا كنتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة ديال اليوم أجي نقول لك انتي زوينة. ومن اليوم ما تقبليش شي كذبة على راسك، وتيقي العكس ديال هاد الكلام، حيت انتي بصح زوين. نتلاقاو في حلقة جديدة وأجي نقول لك هضرة جديدة.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب فالرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

وإلا ما كانوش راضيين علينا احنا غنكونوا مرفوضين. وهذا الفكر هذا وهذا الكلام هذا خطير وغلط. ما خصناش نفكروا بحال هكا ولا نتصرفوا بحال هكا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بتاتا بقبول الناس لينا أو رفضهم لينا. قيمتنا ما عندهاش علاقة بأفعالنا، حيث المصدر الحقيقي ديال القيمة هو الله، هو اللي خلقنا وصنعنا، وهو وحده اللي يقدر يحدد القيمة ديالنا. وحنا غاليين في عينيه، وما خصناش نخافوا من عدم قبول الناس لينا ونتعاملوا معهم بخوف أنهم ما يرضوش علينا، حيث هاد الشي يقدر يخلينا نبداو نديروا أعمال اللي ما كترضيش الله باش نرضيو الناس. وفي الحقيقة العكس هو اللي خاصو يدار. خاصنا نعطيو لله الأولوية، وهو اللي نفكرو فيه في المرتبة الأولى، نرضيوه هو الأول. وإلى المشيئة ديال الله كانت عكس الإرادة ديال الناس، نرضيو الله وما نفكروش باللي الناس ما غاديش يعجبهم الحال، حيت أصلا مستحيل نرضيو كل الناس، وما يمكنش نتبعو الرغبات ديال الناس في كل حاجة، حيت الناس مختلفين، كل واحد الفكر ديالو، كل واحد مبادئه، كل واحد سلوكه. وإلا تبعنا الناس ما غاديش نقدروا نزيدوا خطوة لقدام. هاد الشي كيتكلم عليه الإنجيل اللي هو كتاب الله. فرسالة سالونيكي الأولى الإصحاح 2 والآية 4 كيقول هكا: وكما كان مزيان عند الله يأتمنا على الخبار الزوينة ديالو، هكا خاصنا نتكلموا، ماشي بحال الا كنرضيو الناس، لكن نرضيو الله اللي كيختبر شنو كاين في قلوبنا. من هاد الايه هادي كنفهموا باللي خاصنا نرضيو الله في المرتبه الاولى وماشي الناس. هنا كتسالي الحلقه ديال اليوم. نتلاقاو مستمعاتنا ومستمعينا في الحلقه الجايه. الله يحميكم ويبارك حياتكم. باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا او لا تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06 01 96 59 57. الرقم ديالنا هو 06 01 96 59 57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك ايوب على برنامج اجي نقول لك.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي كنهضروا فيه على كيفاش تغير حياتك وحياتي وحياة كل الناس، كيفاش الله تغير حياتنا ويقادها من بعد ما تكون حياة فيها تالفة، حياة ضايعة، حياة مريضة، حياة صعيبة، ويخليها حياة مزيانة. وفي هذه الحلقات هذو كنهضروا على موضوع التبات، منين كنجيو للمسيح، كيفاش نبقاو ثابتين فيه، كيفاش ما نبعدوش عليه، كيفاش حتى حاجه ما تجرنا وتخلينا ما نعيشوش ليه ولا ما نكونوش معاه. وهضرنا على جوج المبادئ من قبل، على كيفاش نبنيو حياتنا على الصخر باش من خلال اننا نسمعوا الكلمه ديالو ونديروا بها، وهضرنا على مبدا ان الله معنا ما تخليناش. ودابا غادي نهضروا على واحد المبدا واحد اخر، طاقة ومنفد. شنو معني الطاقة ومنفد؟ الله ما تحملناش كتر من الطاقة ديالنا، وحتى منين تيكون شي مشكلة الله تدير لها الحل وتدير لها المخرج. تيقول الكتاب المقدس ما كتجي تراشي تجربة في حياة ديالنا غير بشرية، الله ما كيدير شي تجربة خايبة في حياة ديالنا، ولكن وخا تجارب تيجيو من الناس تيقول الله آمين، ما كيخليناش نجربه فوق ما نقدره نتحمله، وحتى تيخلينا يسمح نجربه في شي حاجة كيدير المخرج من هاد التجربة هادي وكيدير الحل، حتى لو احنا ما شايفينش المخرج ولا ما شايفينش الحل. شنو معنى الطاقة والمنفذ؟ يعني دابا غير احنا الى مثلا عندي ولدي صغير وما يقدرش يهز البوطة يمشي يتسخر، مستحيل انا نفكر راه نقول لولدي سير جيب البوطه، وما كاين اي انسان لا راجل ولا امراه غادي يقول ليه سير هز البوطه وتسخر، حيت ثقيله عليه ما يقدرش عليها، ممكن تطيح على رجليه وغيبي يحركها وترس ليه رجليه ولا شي حاجه. الله هو شايف كل شيء وعارف كل شيء، وخا تيجيونا المشاكل في الحياه ولا من خلال الناس، مع ذلك ما تسمحش ان شي حاجه تطرى اكثر من الطاقه ديالنا. وحنا بزاف من مرات تنفكروا هذا الشيء بزاف ما قادرينش نتحملوا هذا الشيء اكثر من الطاقه ديالنا، وهذه غير كذبه من ابليس، لانه الا تيقنا هذا الشيء اكثر من الطاقه ديالنا معنيتها كنستسلموا، والله ما بغاناش نستسلموا. الله تسمح بحاجات في حدود الطاقه ديالنا، في حدود اللي نقدروا نستحملوا. والحاجه الاخرى، الله مع كل تجربة ولا كل ظروف صعيبة وخا يسمح بها وخا يسمح بحاجة ماشي أكثر من الطاقة ديالنا، ولكن مع ذلك يدير المنفذ وتيدير المخرج، وما تيخليناش بوحدنا نواجهها ونبقاو غارقين فيها ولا نقلبوا شنو غادي نديروا ولا شنو الحل. هو كيبغي يعاوننا، هو كيهتم بينا، هو كيبغيك وكيفكر فيك وعينيه عليك، وذاك الشيء علاش هو تيدير المنفذ وتيدير المخرج. عييتي ما عندك ظروف صعيبة، ما بان لك شنو تديري، ما بان لكش الحل، هو عنده الحل. رفع عينك جهة السماء وجهة الله وقول ليه شكرا حيت انت معايا، شكرا حيت ما كتحملنيش كسر من الطاقة ديالي، حتى لو انا فكرت بزاف مرات هاد شي بزاف عليا، وشكرا ليك لانه حتى لو انا حرت وصافي ما بقاش عندي شنو نقدر ندير، ما بان ليش الحل، انت ديما عندك الحلول، وما يمكنش ما يكونش عندك الحل حيت انت كتقدر على كل حاجة، وما كاينش شي حاجة اللي ما تقدرش عليها. شكرا ليك، انت الهي وانت الاب ديالي السماوي، كان بغيك وبغيت نبقى عايشة معاك، وبغيت نتايا تكون معايا في كل موقف وفي كل الظروف، ونشوف يديك كتحل البيبان قدامي اللي تسدات في وجهي من قبل. في اسم يسوع، آمين.

0: سيداتي كيف ما وعدناكم احنا معكم في حلقة جديدة من برنامج أنا هو وفي حلقة اللي بزاف من المستمعات متشوقين لها أكيد كتسناو وتسمعوا على هذا الموضوع سيداتي معنا أيوب غيفيدنا وغيعطينا معلومات جديدة على موضوع الارتباط شكرا أيوب حيت جيتي للراديو معجزة مرحبا بك من جديد
1: شكرا لكم نتوما على الدعوة ديالكم وأنا فرح وشرف لي أنني نكون كنشارك معكم هذا الموضوع هذا
0: أيوب بغينا نستغلوا الوقت اللي عندنا في هذه الحلقة قد ما قدرنا باش نعرفوا أكثر وأكثر على هذا الموضوع شنو هو الارتباط طبعا ماشي ارتباط لكن الارتباط المسيحي
1: الارتباط هو شي حاجة مقدسة وكنقدروا نفهموا عليه ونقراو عليه أكثر إلا رجعنا للكتاب المقدس في سفر التكوين أول أصفار ديال الكتاب المقدس الإصحاح الثاني كيهضر كيفاش الله فشاف آدم قال ما مزيانش يكون بوحدو وعلى ديك الشيء غادي نخلق له معين بحاله معين نظير شي واحد اللي يكون بحاله ويعاونه وفي هذيك الوقت الله جاب واحد النعاس على آدم وخد ضلع من ضلوعه وصوب منها حواء وهنا كيبان لينا أنه من الفكر ديال الله في الأول كان قاصد أنه تكون علاقة ديال ارتباط ما بين الذكر والأنثى ويكونوا مع بعضياتهم الراجل محتاج للمرأة والمرأة كتكمل الراجل والمرأة محتاجة للراجل وهكا خاصهم يكونوا مع بعضياتهم وتكون علاقة ديال الزواج كتربط الراجل مع المرأة باش يقدروا يكملوا حياتهم كجسد واحد وكشخص واحد
0: أيوب اللي بغيت نسولك عليه وحيت كنشوفوا الولاد يقدروا في مجتمعاتنا دابا الولاد الشباب كيتفلاو على البنات والعكس حتى هو واش الشاب المسيحي في نظرك يقدر يتفلى في الارتباط
1: كما قلت وانا كنجاوب على السؤال الاول الارتباط شي حاجه مقدسه واللي الله كان قصدها من البدو وهو كيخلق ادم وحواء اول البشر وإلا كانت هذه العلاقة هذه مقدسة وهي إرادة ديال الله ما ينفعش أننا نجي ونبدأ نتفلو فيها ونتفلو بيها خاصنا نكونوا قد المسؤولية وكبار وواعيين أنها شي حاجة مقدسة وخاصنا نقدروها ونحترموها ونعطيوها القيمة ديالها علاقة ما بين الرجل والمرأة علاقة ما بين الذكر والأنثى علاقة ما بين شاب وشابة خاصها تكون علاقة اللي عندها واحد الهدف سامي واحد الهدف كبير هي أنها توصلهم للزواج توصلهم لارتباط مقدس توصلهم لأنهم يكملوا حياتهم مع بعضياتهم وأي علاقة ما عندهاش هذا الهدف هذا هي علاقة ماشي مقدسة وعلاقة غير خاوية بالنسبة لي علاقة اللي ما غتأدي لتا شي حاجة غير غادي تدمر لهم حياتهم بجوج غادي تأثر سلبيا سواء لا على الشاب ولا على الشابة وهكا كنشوف باللي كل واحد فينا كشباب وكشابات خاصنا نردوا بالنا لهاد القضية هادي ونشوفوا لها بهاد النظرة هادي حنا المؤمنين المسيحيين ما نقدروش نتصرفوا كما الناس وحدين اخرين كيتصرفوا بالعكس خاصنا نكونوا مثال وقدوة مزيانة بالنسبة لهم ويشوفوا فينا ناس اللي كيعرفوا الله وكيحترموه في حياتهم
0: ويلا جوج كانوا مثلا مرتبطين وكانوا كيفكروا في الزواج وما تزوجوش واش هذا نقدروا نقولوا عليه غلط
1: كنظن باللي لا حيت شي حاجه طبيعيه الا جوج ديال الشباب كانوا في مرحله ديال انهم كيوجدوا الزواج ديالهم كيحاولوا يتعرفوا على بعضياتهم والامور ما مشاتش بيناتهم وبان باللي ما يصلحوش لبعضياتهم بان باللي ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم حياتهم كامله بالعكس كنظن انهم الافضل يحبسوا قبل ما يزيدوا وتعمق العلاقه مع بعضياتهم ويوصلوا لمستويات وحده اخرى ومن بعد عادي يبداو يفكروا مثلا في الطلاق الا تزوجوا احنا عارفين هذه شي حاجه ما خاصهاش الدار او لا يوصلوا لشي مستوى ديال المعيشه خايب وما مرتاحينش مع بعضياتهم وما كاينش سلام وما كاينش فرحه بيناتهم وفي حياتهم على هادشي كنظن انهم بالعكس الى بان ليهم وهما في المرحله ديال التعارف ان ما غاديش يقدروا يكملوا مع بعضياتهم وتشاوروا مع ناس واكدوا ليهم هاد الاحساس اللي عندهم والامور مشات بطريقه سليمه اللي فيها ود واحترام لبعضياتهم هادي ماشي شي حاجه خايبه لكن بالعكس هادي شي حاجه مزيانه وكنصح اي واحد اي شابة او اي شاب يتصرفوا بهذه الطريقة هذه. غير انا كنركز على الاحترام يبقى والتقدير يبقى مهما كانت الحاجة اللي غادي تخليهم يوقفوا هذه العلاقة هذه، حيت هذا هو الاساس، ان كما بدات العلاقة بيناتهم باحترام وتقدير حتى الا كانت غتسالي خاصها تسالي بنفس الاحترام والتقدير الى ما كانش كتر.
0: الحلقة ديال اليوم سالات، شكرا ايوب على هذه الحلقة زوينة بزاف، وحتى انتم مستمعاتنا شكرا على متابعتكم لنا في هذا البرنامج، نتمنى نكونوا جاوبنا على اسئلتكم، وكيف ما موالفين تسنونا في حلقة جديدة في موضوع جديد، وكيف العادة في برنامجكم انا وهو على راديو معجزة.

0: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مخ الانترنت إذا كانت www أخبار مفرحة .com. akhbarmufriha.com.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. في ذاك الوقت في شي تجربه او في المستقبل، وبصح يا خوتي هاد الملك داز فواحد التجربه صعيبه وخطيره، ما نقولش انا غادي نفلت، راه حنا كنعيشو في هاد العالم اللي كيملك عليه ابليس. داكشي علاش قال السيد المسيح صليو باش ما تدخلوش في التجربه، وما تملوش من الصلاه، وما تعياوش. وكنشكر الرب اللي قال غادي يكون لكم ضيق في العالم ولكن انا غلبت العالم. امين. وشوف شحال ديال الوقت داز، ودابا عاد ضربت الحسبه بين الرب كان كيكلمني وكيأكد عليا على لسان السيد المهدي اللي هو دابا في المجد. في رسالة يعقوب كنتشجعوا وكنتعلموا كيفاش نمروا في التجارب، وحنا كمؤمنين راه لازم كيكون انتصار ما معانا، كيكون انتصار ما حدنا ثابتين في طريق الرب، وهو كيعطينا القوة باش نغلبوا مجدا للرب. وانا دزت واحد تجربة طويلة بزاف، بغيت نعاودها لكم باش حتى نتوما تشجعوا وتيقوا وتيقنوا بين الرب امين ومخلص وكيكمل الوعد ديالو معنا. الا كنديروا بالكلام ديالو وكنمشيو في الطريق ديالو وما كنخرجوا لا على شمال ولا على يمين، وغادي يلحقونا كل البركات اللي وعدنا بها الرب في التثنية 28. هذا سفر البركات، وانا حفظت هذا السفر كما كيحفظوا المسلمين القران، وكندير كل جهدي باش نطبقه في حياتي. من بعد ما تزوجت جا رجلي خطبني من عند والديا في المغرب، كيف ما العاده في المغرب درنا عرس في بلادنا وعرس اخر في البلاد في الكنيسه ديال رجلي، ومن بعد باركنا الرب واحد البنيته. ايوا دابا بداو التجارب بالمعقول في حياتي. في الوقت اللي كنت حامله بنتي رجلي بقى بلا خدمه، وفي هذه الحاله ما قدرتش نصوب الوراق ديالي، الوراق ديال الاقامه، وبلا هاد الوراق ما قدرش يكون عندنا وراق الطبيب، وكنا كاريين الدار اللي ساكنين فيها، وما كانش عندنا باش نخلصوا الكرا، وحتى باش نشريو الدواء ما كانش عندنا. وشي مرات كنكونوا بلا ماكله، وبنتنا صغيره محتاجه للماكله والدواء، ورجلي ما كانش كيرضى حتى هو بشي واحد، وانا ما كنتش كنعرف اللغه وما كنعرفش الناس والخوص ديال الكنيسه، ما كنعرفش نتكلم معاهم، ولكن كنت كنعرف الرب المسيح وكنشكره هو اللي عطاني القوه في هذا الضيق والتجارب اللي طالوا بزاف. 8 سنين ورجلي بلا خدمه، و12 عام وانا بلا وراق، وما قدرتش نشوف والديا، وخوتي كبروا شي وحدين تزوجوا وولدوا ولادهم، ومن بعد كان خصني ندير شي عمليات جراحيه، شي على صدري وشي على كرشي، وبنتي كانت مازال صغيره، وعجوزتي اللي كانت كتقابلها هي مازال ما امنتش، والرب قادر يجيبها ليه. رجلي بشرها وحتى السي المهدي بشروها بزاف بالخلاص، وهي كتشوف الشهادة ديالي وكتشوف بين احنا مختلفين على العائلات المسلمين اللي قرابين ليها، وهي كانت كتثق فينا احنا اكثر من العائلات الاخرين، وقلبها كيرتاح لينا حيت كتشوف الضوء ديال يسوع المسيح فينا وباين في حياتنا، وكتحترمنا، كتسمينا باهل الكتاب، وهذا الشيء مهم بزاف. هي حافظة القرآن وحجت جوج مرات، وداك الشيء اللي سد لها عينيها على الحق اللي في المسيح. من اللي راجلي كيتكلم معها كتقول له لكم دينكم ولي دين. ايوا دوزنا في تجارب كثار، وكان الوقت طويل، ماشي عام ماشي عامين، دوزنا شي 8 سنين ديال الصعوبات، وخا كنا ثابتين وثابتين
كنتسناو الرب، وكنت كنصوم بزاف بلا ما يعرف حتى شي واحد، وشي مرات حتى رجلي ما كانش كيعرف وانا صايمه. وكنت كنتشجع بالمزامير، خصوصا المزمور 23، وكنشكر الرب على امانته والنعمه ديالو معنا. بدا كيفتح لينا البيبان قدامنا، وكانوا كيتفتحوا وحده مر وحده. في الاول رجلي لقى الخدمه في واحد الشركه، ومن بعد الرب باركنا بواحد البنيت اخرى، وشرينا الدار اللي كنا ساكنين فيها، ومولاها باعها لينا بثمن مزيان. وهذا الراجل كان مزيان بزاف، ما عمره زير علينا باش نخلصوه، او قال لينا خرجوا لي من داري. كان كيصبر بزاف، وكنت كنشوفه بحال شي ملاك جابوا الرب في حياتنا. وكنت كنصلي من اجله، من اجل ولاده، يعني من اجل عائلته. وبالصح الرب باركه بزاف هو وولاده، وهو كاثوليكي ولكن قلبه مزيان، وعنده سميه ديال الملك، هو سميته ميغال بالعربيه ميخائيل. وعلاش كنتكلم لكم على عليه؟ حيت هو مستحق نكرمه، حيت هو كرمنا وصبر معنا في وقت الضيق، وهذا الشيء من الرب، له كل المجد والكرامه. واخا يا خوتي، دابا انا غادي نقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي، بتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتير مع هالموضوع هذا. الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، أنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلح لنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا يتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، وحتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Aquí Radio Vida en 95.1. Acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestros programas en español.
2: Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes contactar con nosotros por móvil, texto o WhatsApp. El número es el 619 25 45 25.